0: تسمعنا بس تسمعنا نانوك اف ام هنا ميجا هرتز
1: نو موتشي لسه مكيلي ما ساعود
2: عفيني غنى مي يولي بأتني أنا تي إمي مرسوق قولي سي مالوني سي اللي لطخسنا اللوني أولوك كود أقاني مالوني كونو أكولو عفين أقبين أسوني كي أسانا تين رقبوك أنو غاكو ياسيك سي كونتي مميتري عفيني مالوتون أنو تسوك أسو سرق تسا
1: بأو سيكن فنوك
2: لورده den 18. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 7 meter per sekund.